عيني هديك تقاهي اختي عيني يا تعطي قلبي ديريه كبيا نشرب هديك تقاهي اختي عيني يا ليح ليح مول صحب نايفو هديك تقاهي اختي عيني يا بتاعنا احنا وشرب غزعف هدق دقاهي.